إيديسيون مرابط قدم ربح المغناوي. عزيز جمال أبو جمال كحل تعبيريكو خطر عيشة قلمية أونس ليون أونس سيرا حبيبتها.

0: أنا شاب أنا شاب امتكتك أصلي مرتب
1: بلاط ببلاط ببلاط عبي السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش نفوت ع مخيم نحكيش أسماء إذا حدا طلاق بدك جيش بدك جيش نسيطر هيلوكوبتر وضعك دهوار نحكيش أسماء هالعمي بنتي كده حدا فيك صور
0: حدا شاب حدا صاف من الواقف ما بتدور لأنا فعلا جامعة ولا عمري كنت بسم النار ما بتدور في جدار أمك بستنى شوي
1: لازم نروح بلش يطلع ضايع عبط في ايدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي

0: قنعك وغنبقى معاك تتفهم بلي كلشي احسن منك واخر ملحد غيسلم وغيطلب السلاك وغيطلب السلاك
1: تفكرت خرات حسك تقول صندق شراب الخير وعلى السلطة سنت أمك رجعت يا
0: رجل قديم كيبا على بك تقيل كي كتبت العروي كتميل عطي حنكك في السجيل طلعتي هروي غلوح